حد خبن وروق كل القايل هن عني وصلولي كل شي مرق علي بعمري جروح وحروق مش مارق ع مخي هيك فصولي مش متوقع منك انت هيك بالذات ومش عم صدق لما بيقولولي